تاقاك أوش لاحكوي نقلي تساقاش كوانخيك لخيسوس سالي ساكرامين تريلي أوكاريستيا كتشارو نقرب إلاح تشاقلش كاميك تيرو لكروس كيشبانو خون لي أكو كيل كواك بجال تشولتو تشقوائين سالي خوابه سانتو روش بنيب تشاقلش سلوم سالي أكو كيل كواك كيشك أخوب لساكرامين لش خون شاقليل وتلش كيكيل كيشبانو آآن سالي شمي خانكيل ريب رينق تاكاناق تشخو نحكوا وتلي إغليسيا خو إشاقل بيخ تشخول تيكانكيلش كاميك وتلش كواك لخيك خونشتياخ كولي سا ماتيو شارونك يوكيب تشكو أكل خيسوس كيش تشابلكوا كي تيوشين زشبين كيش خاشي كيش كيري بيشتلوم وتكيشتي كوا أوماق آنا إن لينز إخوال تشريش تشكاان كيش تشابون وقلبسة كي تيوشين كيش كيري وتكيشتي أخوي قولو ماق تشخوني ليش ليش ساق لسكاي باناق آنا إن لين كيكيل ريلين سمقوان خويب إل ساشك أواق تشخوني ليب ريش كويب آل ساشبال ليش ماكيب

أرونا راح نشجي نقلق أكو خيسوس لقوان سل إوكاريستيا سل كاشلانكوا وطلبينو شارو نقتاورو أين ما راح شارو نأوش أين هو نقك إريتال لنكش بأنو بلريق أخلي خيسوس رحلال سل سنتلمير حتى وقرو لشجال ليل بانق آنخون للوق لك آنخيل لماك آشرقي وش بيل بشبان لقاكوا باركو نقلق إيليسيا إنك أنا روش تقولو بانكيل ركين آتين للوق لح ميستيريو إن ناقا خول تكا نقلقا كوا ديوس جوكوا بيخ كخول بيخ وطسانتي الموسيقيخ هاش جوب تسين كريت جشخوني لنقيل وتركين لشكوان كلال كيش بانو جشخوني لك آقريرو لنك أنا كورو جشكوش لنجل لاو شبانا نخوي ناقباليب لشيش تاورو لشكيالا ليل كارو نراح نشجائي خو نشجيخون لسانت آن لسان أمروسيو كويلي راتين لقا كوا خيسوس كوان لشكوان كلال رش جوب تسين كيلك آقري لمكونا قيل تارو ساش باج او لخيل لشك اوش لانكيل بيجا لشكا كومون مكاج انتكوي لشنين قاروش ديوصيل نقلب لقاكو نقنقا بي مكوخون با تنقا تاورو بانا آنكو كناجي ساش سو جشك اوش لانكيل جيس إلبال ريشك ارو نراخ نشدي اين هو كناقا تاواقرو يهلا ليل سليخونك اموك اين نقلقاكو ديو ركين لش راوم كيش جوب تسيل روشي جور ريش كوز با لش جو آم قيك انجي قخوني لو بانا آنخو نقاتي قاج انجيك ما ديوس نق جوب تسيم إلوش بان أو تأين لش نمارو كأوش شريش لقا كل بال ركين لش كل بال لقا جوام لش تشايل نقلب لقا قوى لنك أنا قطورو هان لش نم لراوم ألا جقس اشتقوش كوتبال جقوش ألا جقس اشتقوش كيبال جيال جساء لقا جوام جيخو كان جيقوه كي جشتاو بارو سليخونك أمو كاين أبانان إنك أكاكوي تاكنا إنك أتا قطاو لش شماش سسا لش جالالي للوق لح سكرمين تهين للوق لح سنتيل إوكاريستيا أبين لي جوكو جشتاب ألرو لكوان كيب سلقة جانق أناخوان لرقا خيب لي خيسوس أنيب لي بادري أنيب لي أوبيسبو نكيش تقلوب تشقو وتنكيش كوت تشقو تشريش دي لوق لح سكرامنت أين لنق تيكو كليخش تقلوب لقا كومون سلقة إليسيا تنتو بيتو أقصش شمال رنق لاقو تقطاورو لش ديالالي لإوكاريستيا تغريتا لنق تاقا بوك تسير سيل ركين لقا بابال لنكوش تنق أخكو تشرابال تشباب أنكيل وتشروش لوق انكيل سلقة جوام نراح نشتيه نقوان كيب لحك أمول قبه رش رابال شجيال للوق لح ساكرامنت أين لقاكوا خيسوس لجو جو لكوان سلقة جانق

تقبات أخوي تقول شقب القيب أود نقنش قريب لقاك وخصوص شقي تشكوي لرك أي لقى جوام لقاك وخصوص نشك قريب شقي خوش سكيم لقام سل إوكاريستيا بانقشنو متخناق نقوشرا تشخوني ليش كاوش هانقا كولبال بارقوي بقبلو تشتاقون سلش جوام لسانتيل أشيشال لنشخونا خريب سشك أبا لقاكو بها خجوكو تشتيبا إنا أسبش قاكمون نقل خصوص نشتيه تشيقي هام بان ريب أخوي لخصوص شبانا آنشتيه Anina se cangren in sequal ut naruk linkikel, nakana kukin ut la inrikin. Hlal domingo, marasalisan tilmish, naknagoshik chilokonig, nakak ulchaklishun shakalil lishkikel selikatuam, narahnashje, naknchikyal nako kanarikin likakwa utaandi nakana kikin. Jishk angelan kidru likatuam, jisum kotsk angelak kochben lihesu, an li kochben, an li kwan kikin. Renakchiko kain, nakuruchik angelan kili kamatan, nakuruchikwang sa sailch. ولخيل رحلال كتان نقنق أوليقاك وخيسوس سليقات أول يكوشيس أخون سليشتيو سلال آل ركين لشكوان جلال لماك آتشيك شكوان كيل سقابين وانا آنشتي خوة نقل جوجو كيل جوكوا بيه كي تقلان شكوي لاين جوجو كين سشك أوالي جوكوا بيه خوة كانحكوي لتاتسكان كوي جوجوك سينك أبا انا أوس لنشتي خيل خيسوس إشقا كومون نقشيكيال انا إن لنقرين لشكول بال سليقا خون شقليل Hokanish kokal, laishak gwi li chokesh, shiroi beninkil, li chokesh tishrainkilish kulbali Jesus, antashak nakli hunhun klekopchol, kawresim ilakchius, inkachash yalbalish sail, inkachash naubal charua, ham balish kulbal chigyal, salekachuam, li Jesus lahbokonilke saakachuam.